ريف واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزار الحان فايز السعيد.

كبريت واحد وألف غابة. من أشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل